0: احنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني،
1: نسيتها،
0: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية

0: رحنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني،
1: نسيتها،
0: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحية

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

0: Mariska Wacker.
1: Ouais. Alors, c'est
2: plus d'aération. Plus
0: d'aération, c'est ça. Alors, c'est ça.
3: Salma.
4: هذا اللي فينا بغيت هذا الحجر قاز عرفتي شنو هو داك الكيس
0: هذاك اللي كاين اللي كيدير ليا
4: داك لا هذا الكيس هذا الشيء اللي دار في الفيديو
0: صافي
4: انتي غادي تسيتها
0: Thank you.

0: نهضروا زينا من الزرق.
1: وين كنتي؟
0: قلت لك علاش كنوقع هذيك المره.
1: وانا سمعت